0: نوتي كلاتو بروفينسيا يو كاب دلغادو وو مشركة ناصر أدولفو ونروا أورو نسوليها سمي شينتانو سموسن بولا
1: مي أوبريغادو